تكبروا لي وسلال سشفاني نشتين قلق وسلال نشتين قلق الرخوم نشتين فالك وكلال نكبروا أشاليم سيور أشاليم كتشي فاك سيور أبارك لأتهم سلاك ونطار إذا بارك نشتوا أبار من الرمال تماني لك وشخاليم سيور إذا جيشكو نيلي كارو لنا تيجي كريسا نشكو شاخاري البالي إذا جيشكو نيلي رهنا على تيجي Как вы же, как и сеньор, не кирюхат, еще лавать, или сейчас.